شوف الاخر كده ما تيجي ما تسالي كده ما تتوسط شوف تاكسي محمود شي ما غير كرهه بنقول شي اسمه شو موريتانيا ويجي معاهم باش تجي يزيد انا غادي اعطي واحد من